هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: مشكلة بهالقصة؟ ما بعرف ليه انت عطية هالقد أهمية يعني.
1: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقة لزلعوم اللقمي، أرجوكي إنك تحتشمي.
0: قاعدة هيك أنا قاعدة هيك ما حدا إله معي شي.
1: لو ممكن إنك تحتشمي.
0: يا الله لشو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قاعدة، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايماً لا.

0: حلوه يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت mon histoire c'est l'histoire d'un amour l'âme c'est la plainte.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبضي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دور مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا، بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدلة الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقة.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهلة؟ الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي عرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنية حزينة.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا اخي المنطقة ما بتنطرب الا حزينة. اخ اعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: لا مش مزبوط.

ترحل. يوم هات هاي الطريق البيض ولا ليه المفروض ما نبغى شو من خبيط بعتيها.